بشوني I'm fucking D.O.E. خلي تشوني سبالي فوني سبالي سوني قال السوني عالي تشوني خلي تشوني شاك وانا

0: هو كان فريق 100 درهم زي المره وتيوم تعطس عليا وضرب معايا شيء ضرب معايا تقريبا انت هنا وخلاه توصيل متعطس وتيجي الضارون ويجيبوا الصباحية وجي عاقينا جرى معايا الزيادة
1: هو
2: هو
1: هو